0: في كل يا ولي وتولي سهل.
1: سوابس.
0: الو الو
2: الو
0: سيمبي
2: يوسف
0: هاي
2: I'm a karaoke bar.
0: What? Karaoke?
2: Yeah, yeah.
0: Karaoke.
3: Undisputed from the coast.